0: اللي مشكر وتمحن والحبس خير له الحمام الامام صيد الحجل واروح الصيد بلا مين نتبع فيه ونوح يديروني هبلت يا الحمام الامام صيد الحجل يروح الصيد بلا
1: You're listening to the Midnight Alternative on Hull Kingston Radio 107.4 FM with me, Dean Reynolds. Now on the show, I want to play Joanna Newsom. This is A Pinlight Bent.